قبرك سلميزان سمع اسمد ليك سلين لقبرك مقار لمت ليك سلون اقرناك ديرو السان وين يديو سانك يقدار ليك عشقا ليك سون

الفن أساكي قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن أطغضليس ندونيس روحني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف يارسن

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جوبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدي الناس الخيق

هشي اللي يسكر عديمو هيا هيا هيا ونطير في شي جاي على صحن الطريق قالوا الو الو دبري دبري دبري دبري دبري دبري